تعبدون وَلِلَّهِ كَانَ الصُّلْطَانُ عَلَى عِلْمٍ وَرَحْمَةٍ يُؤْمِنُونَ يَا مِلَّةَ الْحَقِّ وَأَهْلِهَا إِنْ هُوَ الْقُرْنَ سُمَّ قَبْلُ وَلَا أَرُسُ رَبِّنَا الْحَقُّ

أصحاب النجوم الشمس والقمر مسخرات به الخلق والتبارك الله العليم ادعوا بكم ضرهم فيه إنه يحب المؤمنين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها خوفا وطمعا إن أحمد الله قائم المسلمين وهزت الرياح بشرا بيد حمده حتى أقلت سحاب قال سقنا لبلد ميت سقنا لبلد ميت فأنزلنا الماء فأخرجنا به من كل إدراك.

لا أمير المؤمنين الذي قد أسقه فاذكرون لا لعلكم تفلحون قالوا أتعبد عبادك هذا فأتنا بتعنا إن كنتم صادقين قال قد قعدتم قد

أَفَمَنْ رَأَيْتُ النَّاسَ رَحَبُ الْعَرُومِ أَفَمَنْ تَغَارُ فَلَا تَغَرْ إِلَى الْقَوْمُ الْخَصُومِ أَمْ تَجْرِي بِهِ مِنْ بَعْدِ أَمْلَى

وَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَنزَلْتُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ وَكُن مِّنَ الْمُسْلِمِينَ.

التي أبيضهم قد أعطي الكتاب عتلا أكذلك قال ربكم عليهم قتلتك من قبل لم شيئا قال رب عليك قال أتكتك لمن ثلاث ليال سويا أخرج على قومه الحرام أخرج على قومه من الحرام فآلهم أن سبحوا قوة وعشيا يا إحنا الكتاب قوة وآتيه الحصلا وحنا من جنة وكان قيا وبرا بوالدي برا بوالدي لم يكن جبرا عصيا وسلام علي ولد يوم يدقي مع فحيا.

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله

والله يحفظ صبري وما كان له من قال رب اغنى منا واسرف فينا واسرف فينا ردت اقوامنا وانصرنا عنهم كفري فاته الله ثواب احسن ثمره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا ان تطيعوا كفروا يرد على عقبهم فلن تنصري بل الله مولاهم خير قل اشكروا بالذين كفروا بما اشركوا بها بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا واما بئس الظالمين بل صدقكم الله وعده اذ تحسونكم به حتى إذا فشلتم ونزعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ممن يريد منكم به آخرة ثم صرفكم عنهم ليبليكم وقد عفى عنكم والله فضل المؤمنين تصحون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول يدعوكم في أخراكم فأحبكم غمكم فأحبكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون

يرون هل لنا من شيء قل إن الأمر كله لا أخفى في أنفسهم ما لا يرون لو كان لهم لم يشهد ما قل أهلا قل كنتم يرون بعض الذي عليهم إلى بعيد ويبتلي وهم في صدوركم حصنا فيكم والله عليهم ذات الصدور إن الذي تلوه منكم لا قل معه

تجمعون ولئن متم متم لا إله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت رب مليغا لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشركهم في الله أعظم فلولا العظم إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يتركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى

سيبتم منكم النهج قل هو من أنفسكم إنه على شيء قدير وما أصابكم يوم الزمان فبإذن الله واليعلمين ويعلم الذين أفروا وقيل تعالوا قاتلوا سبيل الله ادعوا هنا القتال اتبعناكم هم بكفر قرب مبين يقولون مما ليس في قولهم والله بما يكتمون الذين قالوا لهم وقالوا لو طاعون ما قتلوا فتروا عن أنفسكم وإن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين في سبيل الله أموالا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرح بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بما لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا

الذين يبتلون بما آتاهم الله من رضي هو خيرا لهم بل مشغول لهم ساعة

سنكتب ما قالوا قد نهتم بها بالحق ونذوق عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديك وإن الله ليس بظلام للعبيد لكن قالوا إن الله عيسى أمان المسؤول لن أشغل حتى يقينا بفان تأكل النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات الذي قلتم فلا تتبعوهم إن كنتم صادقين فإن

وجعلت لهم أئمة يهدون بأمرهم ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربهم يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ألم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مسيرهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون

نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام